0: started my career, أول ما بلشت كان في ممثلين وفنانين كتير إنه كتار ما عم بيعترفوا إنه لبنانية أو عرب أو هيك.
1: أوكي.
0: So أنا it really affected me in a bad way, عرفت كيف؟ حسيت إنه
1: حتى شخصية
0: كلمة إنه أخذت كلمة هي مصاري إنه عرفت إنه كل شيء عربي لبناني بدهم يعرفوا إنه هالكلمة أصلها عربية.